0: لكم
1: هلا
0: بهدوء. اقعدوا عشان اوزعه. لا انا بوزعه. اقعدوا انا بوزعه. باي باي.
1: Thank God. There, the week is over.
2: That's the end of formal classes. Now for the fun. First, the election results. The returning officer is Reem Arafat.
3: مجلس الرياضة. ريم محمد جبر ومؤيد.
2: Next, it's the concert.
4: الهدف منها مولد نجم. نشجع الطلاب على اللغة العربية، يحكوا في اللغة العربية.
2: There's anticipation in the air. How will the teachers perform? Will all the work they put in on Tuesday pay off?
4: ايكي ايكي ايش هذا؟ ايش اللي بتعملوه؟ مش هذا يا رائدة. استنوا شوي. مش هذا هدفنا اليوم. احنا عندنا اغنية جديدة بدنا نغنيها. بدنا نغني. تنشيطي لا
5: تنشيطي.
4: احنا بدنا نفرجيكم الغنية الحقيقية اللي حضروها المعلمات والمعلمين. يلا.